0: تسألوا
1: من تسأل
0: في جنية عطب
1: اللي جنية تشاكا بتشاكا أي يجب سميتا سميتا أي يجب الله
0: الله
1: من تسأل الله
0: جنية بلغنا الله
1: من تسأل
0: الله وجمع تجمع جمع
1: نير نير بجاكا بجاكا أيجب سيميتا سيميتا أيجب
0: الله
1: من تسأل الله
0: في جنية عتب
1: نير نير بجاكا بجاكا أيجب سيميتا سيميتا أيجب الله
0: الله
1: من تسأل عنه
0: ورسيني